0: تنغو ولا يا ولكن المنافقين لا يفهم سوغلا يا سالس تاب اوكي لي ياب يا بيهان لي سكليك سو
1: ولا تاب اوه
0: تاب يا ولكن المنافقين لا يفقهون gitu ya.